وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف مين غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور مش أم ريحة وبخور، في نصاب بتقول لا تحمي أي كحول.

وسحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عم انا اشوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي اي كحول